هابي ماندايز و ستيفون ودي كانت لحر واحدة لينا ومالية وكل الفلودو إلا ليش كان لايريت قادة يرتورنا كيرت منا ونطيتي هورت كومبلي كلير نرنغاسيكم تالي عمتوميا الحبنا منكم نشتقلكم الجورناتة الطيبة وغدو واتنتي يحكي الشتاء حتي برسستي اللوم وكل وغدو واتنتي سبيشال من بسوقات انسلم لكم و الجورناتة